0: إلى يوم نشق خروجها سفاهة والويل والكدح مدالنا بلادنا إلى يوم نشق مدالنا بلادنا إلى يوم نشق خروجها سفاهة والويل والكدح كدالنا بلادنا كدالنا بلادنا كدالنا بلادنا كدالنا بلادنا
1: Dit was Radio Mona Lisa. Dag!